0: بتطفي عمليه بتشغلها تاني بتدعس على هذه هيك
1: بعرفش بعرفش بعرفش
2: لا اله الا الله محمد رسول الله ايش لا حول ولا قوه الا بالله
3: شوفي نزل الفوق نزل العماره طبعاً اتوي بسمعني انا صاحب تو بارس بقول له على السنا وخلطوه السنا وخلطوه على هذا الزفت
1: نزلت
3: محمد والله نزلت يا احمد اللي صارت تدري اللي في الطياره يا
1: احمد كلها